لو جلد خبر مختار امم اب حد سے بڑھے ہیں رنج و علم. لو جلد خبر مختار امم